ويكون هم واسسه ولا واسي ومريت كم في فيك اكس كي اف ام ولا كي يعني هم سام كون مين هي وبركو ويك اتوكا ام اتجا يا جو كم كوي واسسه كي بركو هم كي كم كا ام واترسل كتيم بو هنا بقى مين افرست من غمبو بركو تاي كان كتام ام كون كان كي وا ان سي تي تروا كي نيشنا سيكيتا هنا كم كوي اكوا كي بوليتيك اكا Goliak, a hegan in a cup, and to the what

ولا قنق يم تاكي قنق أتوكي قابسي تي جيس كم أبرو خرم كي قنق سيني كي قوم سيامي قليني نيالس تاكو يم تاتو ساكي ونا كيسي وخبي كانجي يا واكلو كيلي كي كانجم متاكي تا نوم هكوية تسا قنق تيمي جيتا أو كم يما جيا كلمات مالين ونكوا يما جيا واتقونجي قني يم تاتو ساكي ونم تاكي تا نكوية يما جيا كلمات كم جيني جيكم imtatu chakiona tatena gitangu yakwe okhawe skola kene kuna mtakwa asage mtona kuna ngom tatena gitangu yakwe ate uke kwa mtaki hia kwa ngom ta program tikansi niki komasi mtaki asin kwa mtaka tuta fidika ta program ta gita ako ta gita sa kwa tibana ma mtaki ta akango ta program ke hitun sini ke hi koma si tan e ko ner ten siwa ke ni han ta ke siga mot e tan ta ke sin ke ula sin ke chang ta ke ta tur da ngom ta program en ke ton ko kula tam ti ula sin en ke wa film sa ke program ta ke ta a ko dum sin ula sin ke chang ta kan ko da ti ngwa ta fitri ko